ساعات وخواتم ودمال شكينا حين والفم مهووس بندبة كسخرية دائمة في طبيعة الوجه يقول لي الأحد دائماً